فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به عمد كريما.